0: هاشم الدال هاشم خمسة هاشم خمسة أجيب.
1: طبعا فوق.
2: يا شباب يا شباب ايش صار معاكم؟ ايش صار معاكم؟
3: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثه انفار متصاوبين هم قالوا ثلاثه قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين
4: اجيت هو هاي
3: جامع ابو هين
4: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب هاي الرضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول اما ابو هين صعب
3: اطلع اسعى شغل سيارة شغل سيارتك

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هنا.
1: السلام عليكم.
0: وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن يا فتحي بالحضن بالحضن بالحضن يا فتحي.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. الله يسلمك. كيف حالك؟
2: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: وين أبو منذر؟
3: أبويا جاهزين.
1: السلام عليكم. وين سمكة؟
4: أخبارك؟
1: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
4: سلامات.
1: الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
2: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
1: إيش أخبارك؟
2: الله يكرمك ويديك الصحة.
1: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. وين أبو المنذرة؟ والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
2: قول ليش سلامتك.
1: السلام عليك.
2: قول ليش سلامتك.
1: طب سنيش توفيق.
2: قول ليش سلامتك.
1: خبط حدا ولا على الفاضي.
2: اوه دبع دبع.
1: الف سلام عليك. الف سلام عليك.
5: في قصة صارت بدها نستشيرك فيها.
1: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
5: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
1: اللي عند الشاطئ.
5: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجوف.
1: اللي عند المحطة.
5: بوجه البحر. يكون القذائف تيجي فيها
1: اللي عند المحطة؟
5: غنطر أحمد البحر الزلمة.
1: الخشم.
5: ليت أقول لك الشاب أخته موجودة باثنين سامع صوتها باثنين يعني ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والأمور هذه. أنا ضد القواقم يمكن يتصور
1: خطر. خطر
5: نطلع موكب مع الإسعاف في الجيب.
1: إحنا جاهزين بدك نطلع نطلع.
6: يلا موكب توقع موكب يلا
1: يلا
7: جهز حالك. ثلاثة عشر ثلاثة على السبعة.
1: يا فندي
8: شباب هي طو حذر اشتغلوا بحذر
1: حذر جدا
8: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
1: هلا اسحبهم
8: الطواقم تسحب
1: للطواقم اسحبهم مباشره تقلقش

0: سطين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
3: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
3: ورا الجامع
1: طب وصلكم غدنا
3: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
3: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
3: هذا الكلام قبل ساعه

0: الشط
1: تعالى نلعب وندور على النجار مين
0: نجار والله صرنا الشط
2: يجينا احنا ممنوع نجار تمام لكن احنا بنسيبش من
0: طيب وصلنا الشط
2: وصلنا للأسفل وين الدم فتشنا كل المنطقة عند الدم
0: تجي في
2: الكتار اللي هي من رب الله فيكم
0: هذا عملنا
3: العلوم احنا خشينا دحين بربع
4: في روح طيبه لو قلنا نموت ونطلعها لكن ما دامها شهيده
0: خشينا لها خمس انفار وما
5: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
6: جاي شارع الأبراج
5: أوه محمد والله تعال على الشارع هو شوف تعال شوفه
6: سلام
5: يا الله ماشي
6: جيد يا أربعة أطفال توجهوا من الشارع أبراج برشلونة أول
5: مرة قبل الإسعافات
6: الشارع اليمين
5: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك أهلا يابا أهلا يابا أهلا يابا حاضر
7: يابا
5: الله يرضى عليك كيف حالك حبيبي؟ الله يرضى عليك الله يرضى عليك شكرا وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني حتى بوسها الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما الله عليك كيف حالك؟
8: خذ علي كيف
5: صحتك؟ السلام
8: عليكم على حالك
5: الله يرضى عليك خذ علي
8: اسكت اسكت
5: هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
9: خطية يا أبو برقاتك
5: وين محمد؟ محمد بديل هيا بديل هيا بديل هيا خذ خذ محمد يا أبو وزي مع أخوتك وزي على البالي يلا يا أبو باي
9: يلا
5: السلام عليكم السلام عليكم روح يا أبو يلا يا أبو الحمد لله كل حال بطني احفظهم يا رب

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي يدي وسخين
1: انت ايش بتسوي؟ كم عارفين؟
0: تفضل
1: لما نجي نقف شارع عسكر الشافعي الشمال الاخر وين بيجي لكن الجيران بيقول لهم الدار مطير عندي ما في ثلاجة ثم في خطر فليش هذا الضربات انا اودي لنقطة صفر
2: هاي ضربوا في المسار قد البلد
0: اطلع في اسعاف احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا اه في اصابات شيء؟

0: صحيح استهداف، استهداف منزل لآل عاشور، استهداف منزل لآل عاشور بحاجة لسيارة إسعاف على وجه السرعة من طرفك. جيد وجود شهداء على وجه السرعة، الإسعافات حاجة كثير. على وجه السرعة، على وجه السرعة من طرفك. يا وسام
1: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح افتح ليه افتح افتح ابدا بغنيمه حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعالى تعالى هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
2: علي علي اطلع
1: بالسيارة اطلع
2: السيارة
1: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
2: علي اطلع بالسيارة
1: اطلع انت بخير يا عمو عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير يا حبيبي رجلك خلص افرلها افرلها على على الطبلوب تلف على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد

0: بروح عشان متعلق معكم ورا مؤمن بس براحتك براحتك انت على هيك
1: عبد الله ايش اللي سويت معك انا زعل القدس انا زعل القدس
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي هات قمط له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي قمط بيه بسرعه هات اشي قمط فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد ضغط على هادي ضغط على هادي شايف هادي

0: انا رجلي متوجعه انا ما عاد شيء
1: حلو. ما تخافش هاي شيلها خل براحتك. ايوه بالراحه. بالراحة هذه.

0: هنا.
1: يعني ماشي ماشي ماشي.
0: دكتوره دكتوره ايده من هنا بتنزل دم كتير، طلعي هادي هادي، هاي هاي هادي بتنزل دم كتير، والفخذ عنده من تحت كله رايح، الخلفيه عنده راح. دكتوره
2: طيب هاشم اثنين منادي هلال اثنين، حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان، عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلي، بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم. مين اللي بده الاسعاف؟
3: سعاد خالو
2: سعاد. الوضع صعب،
0: اطمن على اهلك في المنطقه نفسها، اهلك في المنطقه اطمن عليهم.
2: لا بخير هاي. امشي يلا يا عم، يلا يا شباب. هذا بطل مفتوح من الصابر، يعني كل ترونية
4: نروح معه.
0: وين في صار في قصف ثاني؟
2: عرفها وين؟ عرفها وين؟

0: Push.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا رب يا
3: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
4: يا رب
5: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هاي خشبة أقرص فيها.
6: عندك نهارة نهارة مطر حال مطر أيوة في الخشبة هذا أقرص وتطلع الحال.
7: يلا
6: يلا واحد يلا عايز يلا بسم الله. في كمان مرة غاد عاش ولكن مرة عاش.
8: غادي بقى رجلة
9: بس. بسم الله يا شباب خلاش مكشوف.
1: غطي غطيها معاه.
9: حطوا إيديها.
10: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى
11: ان شاء الله بخير ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش اللي اولاد هذول المظلومين بس رجع هات طلعوا ولا حاجه ان

0: شو
1: هات الحاله معك اسمع حال معك
2: هذه انا معي حالات
1: هذا شو حاله
3: هات الحاله هات لي
0: اسمعوا يا
2: خليك معي محمد هات بدك انقاذ
3: ايش وضعه هذا
4: مش عارف
3: شمال يلا بسرعه يا شباب
0: خليك معه
5: يلا يلا
3: ايش وسع معايا ايش وسع معايا
2: سيبوني معاه
3: سيبوني على الشفه
1: خليها معايا
3: سيبوني على الشفه معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي يجري اسعاف بدك تسبقني على الشفه انت
1: طيبين طيبين
6: عاش يا زلمه
3: شادي بنتك اطلع معها بالاسعاف
2: بقول لك ما تطلعش
3: بقول لك
2: ما
3: تطلعش بقول
6: لك وين تروح بنته
3: ايش وين صح يا طب بدك تطلع معايا عم
7: شادي بنتك
3: ايوه يا مؤمن يا مؤمن يا عم دور روحك مكسور الله عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
6: هيا عصام يلا يا عصام
7: عارف المكان انت؟ طيب يلا اتحرك انت قدامه

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو

0: بتوعهم في تصفيات بس اتلعبت النهائية.
1: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
0: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القرى اسمه ملعب الجيش.
1: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
0: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as a Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
1: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
0: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي، وتأكدتم ان هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
1: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
0: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب، بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب، وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
1: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحياة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0، ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.